الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: صباح الخير لكل من يستمعنا على إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. على مدى الساعات المقبلة راح نكون وياكم برحلة خفيفة ومليئة بالطاقة، نتعرف على مبادرات وأفكار جديدة ونشارككم فقرات متنوعة. راح نفتح المجال لآرائكم وتجاربكم لأنكم أنتم جزء أساسي من الحكاية.
1: صباحكم أجمل متابعينا بكل مكان، صباح الخير لكل اللي يسمعنا بكل مكان. خلينا سوا نبدأ رحلتنا بالعربي ويوم جديد نصنع من خلاله صباح أجمل. أكيد نتمنى أنه ترفعون صوت الراديو تخليكم ويانا على مدى الوقت المقبل، وأكيد بالعربي.
0: وأكيد إذا أريد نبدي بأخذ التحيات فنقدمها من الإضاءة حيدر نجاح، ويانا أحمد الصوفي بالتنسيق الإذاعي، وفاطمة عامر بالسوشال ميديا، تقديمي أنا دانيال، وسيد سهاد ربيع، وأكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

بفقرتنا الأولى من حلقتنا لليوم راح نتحدث عن فقرة صباحك عالسريع، وراح نتكلم عن الأنواع الجوية وأخبار محلية أخرى.

توقعت هيئة الأنواء الجوية ليوم السبت ارتفاع يعاقب انخفاض بدرجات الحرارة بسبب تصاعد الغبار. وقالت الهيئة في بيان ورد لمجموعة من الصحف أن يوم الأحد أي اليوم رح يكون الطقس بصحو وشديد الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، مع ظهور بعض الغيوم بأجزاء المنطقة الجنوبية، والرياح رح تكون شمالية غربية وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، رح تنشطها على الفترات اللي تصل إلى سرعة 40 كيلومتر بالساعة في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، واللي راح تسبب تصاعد بالغبار المحلي واللي راح يكون خفيف. درجات الحرارة راح تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.

0: وأيضا ضمن صباحك على السريع خلينا نروح للمناطق التراثية اللي أكد أمين بغداد عمار موسى أنه بغداد راح تكون وتبقى مدينة لجميع أبنائها بمختلف دياناتهم ومكوناتهم. أشار لاستمرار العمل على تطوير المناطق التراثية والقديمة في العاصمة بغداد ومنها منطقة البتاوين بما يسهم بالحفاظ على هويتها وأيضا إحياء للواقع الخدمي.
1: وفي بيان من وزارة التربية حيث وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري برعاية المدارس العراقية في الخارج واعتماد الكفاءة على التكليف، وذكر في بيان للوزارة أنه أصدر جملة من التوجيهات الرامية إلى الارتقاء بالأداء الذي يكون مؤسسي وأيضا ذات الأولوية. وكما أيضا تفقد الجبوري أعمال قسم المنظمات الدولية والعربية مؤكدا أهمية تطوير هذا الملف.

0: بالمناسبة قبل ما نروح للخبر اللي بعده على أساس هاليومين راح يتم إعلان نتائج السادس إعدادي، فنتمنى لهم التوفيق والنجاح.
1: إن شاء الله نتمنى لهم الخير والنجاح وإن شاء الله المعدل اللي كانوا يتمنون بي بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب يكتب التوفيق للجميع. يعني هذا من ضمن آخر الأخبار اللي طلت علينا اليوم، أنه خلال هاليومين 48 ساعة راح يتم إعلانها. خلينا نرجع لصباحك على السريع ونروح لهوكي العراق للناشئين، حيث أعلن الاتحاد العراقي للهوكي أنه منتخب الشباب دون سن 17 سنة راح يشارك للمرة الأولى ببطولة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لهذه اللعبة. وذكر رئيس الاتحاد خليل ياسين أن البطولة تستضيفها العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 20 حتى 25 من هذا الشهر بمشاركة 7 من المنتخبات، هي العراق، الهند، السعودية، إيران، باكستان، بنغلاديش وأيضا سلطنة عمان. وطبعا ضمن هذه البطولة ذكر أنه المحطات القارية هي مهمة جدا، ومن خلالها تتأهل منتخبات ثلاثة تعتبر الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم الناشئين، واللي بعد فترة راح يحددون موعدها. أما مشاركة المنتخب العراقي في هذه البطولة فهي الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية، وأعرب عن أمله بتحقيق مركز يليق بمكانة الرياضة العراقية.

101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد AUIBFM. كملين وياكم فقراتنا، واليوم راح نتحدث عن الفقرة الشبابية واللي راح تكون تفاعلية باسم هاشتاك طلاب، وعنواننا اليوم المادة الأصعب.

0: طبعا لكل طالب سواء كان بالجامعة بالمدرسة أو بأي منهج دراسي آخر راح تكون إلى مادة يشوفها جدا صعبة، مجرد يشوف اسمها بجدول محاضرات راح ياخذ نفس عميق ويقول يا ساتر لأن ما يحبها. وهذه المادة تحتاج ساعات من الدراسة، وأحيانا المشكلة يكون مو بالمحتوى إنما بطريقة الشرح.
1: صحيح، وبالتالي خلينا نروح لمستمعينا وطلابنا وأيضا اللي تخرجوا، شنو أصعب مادة درستها لحد الآن وليش؟ وهل كانت الصعوبة بالمادة نفسها أو بطريقة التدريس مثل ما ذكر داني؟ وشنو أكثر موضوع داخلها كان يشكل تحدي بالنسبة لك؟ ولو صرت أستاذ لهذه المادة شنو أول شيء راح تغيره؟ يعني حتبقيها بالمنهج لو تغيرها بالكامل؟ خلينا نسمع من طلابنا ومن مستمعينا اللي يحب يشاركنا تجربته وقصته مع المادة الأصعب 6 مكرر 2 9.
0: أي داني. شنو المادة الصعبة؟
1: أنتم موادكم كلها صعبة.
0: زين أوكي هالمرة خلياني أسألك، شنو المادة اللي كانت صعبة أثناء دراستك؟
1: شوف أنا ما عندي مشكلة بالمادة، عندي مشكلة إذا ما فهمت المادة. يعني أنا عندي إذا أفهم المادة أساس لحفظها، أقدر أحفظها ويعني أستحضرها بأي وقت. إذا سألت عنها يعني إذا صار كويز صارت بطريقة غير مباشرة، أو حتى إذا خلصت هذه المرحلة ورحت لمرحلة غيرها. بس إذا ما فهمتها نهائيا يعني نهائيا ما راح أقدر.
0: فبالتأكيد راح تكون واحدة من المواد الصعبة. وخاصة المواد الصعبة تكثر في أيام الفاينالات لما واحد يكون مدارس المادة أصلا فيقول
1: الله
0: عليها صعبة.
1: طبعا تنجمع.
0: اي لازم يصير. وبالنسبة لي المادة اللي كنت أشوفها صعبة حاليا لا ماكو أسهل منها اللي هي الأورغانيك كيمستري أو الكيمياء العضوية. أول ما أخذتها يعني كانت معلومات كلش هواية معقدة، خطوات هواية، لازم تحفظ شغلة وتبقى ببالك لحد نهاية المادة. وأكو مادة اسمها أورغانيك 2 اللي هي تعتمد على الأورغانيك 1،
1: يعني سلسلة عندك مكمل.
0: والمشكلة ما تقدر تأخذها نسوية بنفس السمستر. لازم سمستر أورغانيك 1 سمستر أورغانيك 2، فلازم من تحفظ الأورغانيك 1 تفهمها لأن راح تستفاد منها بالأورغانيك 2.
1: أوكي، حتكون أساس أو مكملة للي بعدها.
0: بالضبط.
1: طيب داني هنا يعني هسه المادة الأصعب كمادة، لو كأستاذ درسك المادة أو أنت قدرت تلقي المفتاح من خلال الطريقة اللي خليت نفسك تفهمها وتحفظها؟
0: يعني الأمانة ما كنت راح أتمنى أبد أنه يدرسني دكتور غير الأستاذ أحمد العطر،
1: تحياتي
0: إله، وهو اللي سهل المادة كلش إلي. بالبداية كانت أوكي صعبة، لكن مع الاعتماد على طريقته الخاصة صار كل شيء سهل، كل شيء بسيط.
1: حلو.
0: يعني لدرجة حتى أكو دكاترة آخرين بدأوا يأخذون بطريقته لأن سهل حتى يعلمون بها الطلاب.
1: إذن الأستاذ كان إلى دور كبير أنه يسهل هذه المادة وأن كانت صعبة.
0: نعم.
1: حلو، هذا جانب يعني. ومهما يسهل الأستاذ المادة ومهما يوصل لك إياها وش قد ما يتعب نفسه ويشرحه، حتى لو أخذك إضافي غير الساعات المخصصة لك أو المقررة لمحاضراتك، إذا أنت ما تقرأ وإذا أنت ما تحضر وإذا أنت ما تراجع مستحيل راح تسيطر، ما راح تقدر تعبر. يعني يقول ممكن يعني ضربة حظ تعبر بالامتحان
0: راح تلتم عليه كلها بليلة الامتحان،
1: بس بالفاينل راح ينجمع عندك يعني مجموعة كبيرة جدا، وراح تكون مثل ما ذكر داني ممكن تكون مكملة لغيرها. فخلينا يعني نسمع تجاربكم مثل ما سمعنا من داني، نسمع من كل المستمعين اللي يحبون يشاركونا شنو المادة الأصعب وشنو الطريقة اللي اعتمدتوها حتى تسهلون هذه الصعوبة عليكم. ممكن نصيحتكم تفيد باقي الطلاب اللي دي يسمعونا حاليا على 101.5، وننتظر مشاركاتكم 6 مكرر 2 9 بالعربي.

0: بفقرتنا الصحية اليوم راح نحكي عن مخاطر صحية ممكن ما تكون متوقعة حتى تعرفوها للنوم مع الحيوانات الأليفة. كل هذا راح نعرفه اليوم، لكن مع الأسف من سمعت العنوان، وخاصة أنه أنا شخص أحب القطط ويعني ينامون دائما يمي، صراحة ضجت. فاضل اللي راح نعرفه بفقرتنا لليوم.
1: يعني ممكن داني قبل ما تضوج، لأن أنت راح تدخل لتفاصيل وتحكيها.
0: أتمنى أنت تقولي حتى ما أقوله وأنا ضايج.
1: لا أنت لا تضوج، تدري ليش؟ لأنه كل الأمور بحياتنا لها جانبين، اللي هي إيجابي وسلبي. السلبي ممكن تتجنبه أو ممكن تخفف من تأثيره عليك إذا التزمت بإرشادات معينة، بوقاية معينة، يعني كنت حذر، تمام. وطبعا اذا اكو ناس مختصه فراح تسهل عليك هذا الموضوع. صحيح. يعني اذا مثلا انت عندك حيوان اليف بالبيت تربيه، فممكن تسال البيطر اللي هو مسؤول على صحه هذا الحيوان ولقاحاته وتفاصيله كامله يعني. فممكن تساله انه شلون ممكن انت تحافظ على نفسك وصحتك او الاطفال اللي موجودين وياك بالبيت. هذه اول خطوه، انه انت تحافظ على هالمخلوق البسيط بداخل البيت وتحافظ على صحتك وصحه العائله.
0: اكيد
1: هاي حتى بس نعطي دفعه ايجابيه.
0: أوكي، يعني ماكو داعي اضوج.
1: لا ضوج
0: ولا اكو داعي انت تضوجون ايضا،
1: يعني يكون كل شخص على قدر المسؤوليه.
0: اكيد،
1: لان هذه روح موجوده بالبيت ومخلوق يحتاج منك عنايه ورعايه واهتمام، زائدا انه انت تهتم بصحتك والباقين.
0: صحيح، هذا الشيء صحيح، لازم احنا نخليه دائما في بالنا، خاصه لما تنام معنا حيواناتنا. واتوقع انه من الخطا انه تصير الحيوانات الان والاوت دور اللي هي تطلع وبعدها تدخل بالمنزل. صحيح. خطا كبير انه يعني تنام معنا بالفراش. ممكن تكون قد نقلت مرض معين من بعض القطط
1: مجرد خروجها خارج البيت.
0: اكيد. نعم. وايضا تكون مثلا حامله معها حشرات،
1: ممكن.
0: نعم، فاليوم هذا اللي راح نتحدث عنه، بس بظل تباين الآراء أشار العدد من المختصون إلى أن الأمر ممكن ما يخضع لإجابة واحدة تنطبق على جميع الحيوانات. ممكن تختلف آثارها من شخص إلى شخص تبعا للحالة الصحية، مثل ما ذكرت السهاد، وطبيعة الحيوان الأليف. يعني حذر عدد من الأطباء ومنها المختص دانيز في علم الأحياء الدقيقة واللي كان في كلية الطب البيطري، أنه الحيوانات الأليفة ممكن تنقل إلى الإنسان بعض الطفيليات والميكروبات، مثل الجراد، البراغيث، الطفيليات المعوية وحتى البكتيريا. وأيضا وضح أن النوم معها بنفس السرير ممكن يزيد من فرص التعرض لهذه المسببات المرضية، لكن مثل ما ذكرت الست أنه الوقاية أكيد خير من العلاج. وإذا إحنا من البداية كنا مشرفين على صحة حيواناتنا الأليفة وما نخليها تتقرب ولو بشكل بسيط إلى الشارع، ونعرف شنو اللي تاكله وشنو اللي تتقرب منه، فماكو داعي نخاف، ومن الممكن أنه نخليها تنام بالقرب منه.
1: ممكن وبحالات معينة، يعني مثلا إذا نيجي للجانب النفسي، فنوم الحيوان الأليف لجانب الإنسان راح ينطي راحة نفسية، يقلل من التوتر، يساعد بهواية من الأمور، خصوصا إذا أكو فد تعب وضغوطات عليك طول اليوم، راح يكون هذا منفذك اللي ترتاح به. أو بنفس الوقت الحيوان الأليف هم عنده راحة لما يكون. صح. يعني يأمن لشخص معين، ممكن العائلة بيها 5 إلى 6 أفراد، بس هذه يعني البزونة ما تروح إلا يم هذا الشخص، تنام يمه أو تكون قريبة منه.
0: أنا توني يعني جاني فلاش باك أنه أنا ليش ضجت أصلا، بزونتي ما ينام يمي، ما يحب ينام يمي، ما يقبل. ويا ريت لو اكو مثلا شخص بالبيت يروح ينام يمه، لا بس اني يروح ينام وحده.
1: شوف، هي اكو حاله معينه اللي هي مرتبطه انه حتى النوم انه يكون بجانب معين حتى قريب من الراس او على الايد، فهذا دليل انه هو كلش مأمن. نعم. كلش حاب هذا الشخص، ولما ينام يمه يعني انه هو خلاص يعني بكامل الامان انه راح ينام مرتاح، ماكو احد لا يؤذي ولا ممكن انه يقلق نومته. هذه نقطه. النقطه الاخرى انه انت اذا انت حريص على فحص هذا الحيوان الاليف، تاخذه للطبيب، تعرف انه هو خالي من الطفيليات، القراد وهذه التفاصيل الاخرى، او انه صحته تمام 100% وماخذ لقاحاته، يعني تقريبا انت مأمن هنا انه ما راح ينقل لك شيء معين، غير انه انت تحافظ عليه على نظافته، على اكله. هذه التفاصيل راح تقدم مو بس الحمايه والوقاية للحيوان الأليف، وأنما لنفسك والعائلة اللي موجودة. ويبقى أنه يعني إذا شاركت، يعني نحاول قدر الإمكان أنه نعلمه يكون إلى جوه الخاص أو مكانه الخاص أو سريره الخاص. أوكي، فاطمة دخلت ويانا على الخط لأن هي من النوع اللي تربي بزازين.
0: يلا نسمع شنو اللي عندها.
1: تخيلوا البزونة مسميتها حلقوم.
0: حلقوم ست لعداني بزونتي مسميه متعب. أنا متعبني.
1: زين وعدكم أطفال شو يسموهم؟ أوكي.
0: نعم.
1: يعني.
0: نومي وحلقوم.
1: أوكي يعني هي عندها أصلاً حلقوم اللي هي مربيته وجابت ويا قط ثاني اللي هو نومي. أوكي. بعدها. أوكي يعني الاختلاف أنه حلقوم متعود على البيت ومفرش ما أخذ مكانه بس الجديد يحب أنه يكون قريب من الإنسان ويكون قريب منكم يعني ينام بالحضن قريب من أي شخص موجود. أوكي حلو. أكو غيرة؟ أوكي أكو غيرة. أرق
0: صار عندها أرق.
1: هذا اللي النقطة اللي ردنا ننتقل لها. الأرق ممكن يسبب أرق. أكو تأثير على نوم الإنسان ومو بس إذا جبتي واحد غريب وممكن صار أكو فتح حركة بين الاثنين لأن هذا متعود على هدوء وجو عام والاهتمام بس إله مثل الطفل عينا الطفل يعني أوكي تمام أوكي يعني حلقوم قام يضربك تقول قام يضربني أوكي متعود على اهتمام خاص حس أحد أخذ مكانه يحاول يطرده أوكي يعني إذن النصيحة إحنا... أنه لا تجيبون شيء جديد من غير ما يتأقلمون أصلا هم سوا
0: بالضبط. وإذا نتعلم شيء اليوم من فقرتنا فأولا لازم نراعي حيواناتنا ونعرف أنه هي دائما نظيفة ومناسبة حتى تنام ويانا. ثانيا بزونتك إذا ما تنام يمك ما تحبك. ثالثا اللي يريد يسمي بزونته يروح الفاطمة
1: هي تطي أسماء تقترح لها أسماء غريبة عجيبة. عموما خلينا نقول غير يعني الفائدة اللي قدمها داني ف مو يعني مو بس على البزونة ده نحكي عن كل الحيوانات الأليفة عن كل اللي أنتوا تقررون تجيبوه للبيت وتتحملون لازم مسؤوليته 100% هو نعم. مو مجرد قطعة أثاث نقلتها وخليتها وانتهى الموضوع. هو روح ومخلوق يحتاج عناية ورعاية على مدى 24 ساعة يعني مثل ما شبهت أنه حالة حال الطفل لازم تكون على قدر هذه المسؤولية. إذا تحملتها فممكن أنه تأخذ على عاتقك وبنفس الوقت تتابع صحيا بالكامل حتى تحافظ على صحتك وصحة اللي موجودين داخل البيت.

مستمعينا الأعزاء، مكملين وياكم ضمن فقراتنا لليوم، وهسه وصلنا للفقرة الجامعية الأكاديمية، ورح نتحدث عن آخر الأخبار والفعاليات للجامعة الأمريكية.

معنا ضمن الحرم الجامعي عبر بالعربي، خلينا نروح للجامعة الأمريكية في بغداد اللي وقعت اتفاقيتين منفصلتين في القمة التجارية الأمريكية العراقية في واشنطن، حيث فعاليات القمة التجارية الأمريكية العراقية اللي انعقدت في واشنطن بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي، وأيضا وقعت الجامعة اتفاقيتين هما الأبرز مع مؤسستين عالميتين مرموقتين، هما كلية أنتون سكاليا للقانون في جامعة جورج ميسون، وأيضا شركة غالوب العالمية للتحليلات والاستشارات. ومن شأن الاتفاقيتين أن تحدثا تحول نوعي بالتعليم القانوني وكذلك الاقتصادي في العراق، وأن تبشر بظهور جيل جديد من القادة ضمن القطاعين العام والخاص في العراق.

وكذلك من أخبار الجامعة لدينا كلية العلوم الصحية في الجامعة أبدعت سباق بطرح مقرر الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وهي خطوة مهمة نحو تطوير التعليم في الرعاية الصحية من خلال التقنيات الناشئة. وكذلك كان في إطار التقييم النهائي للطلبة، حيث صمم الأخيرون تطبيقات للرعاية الصحية والتي تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مقدمين حلولا مبتكرة ومهارات تقنية وأيضا قدرة على معالجة التحديات في مجالات الرعاية الصحية. ففي الجامعة الأمريكية في بغداد نمكن مبتكري المستقبل من تطوير تقنيات تحدث فرقاً.

وأيضا ضمن أخبار الجامعة الأمريكية في بغداد، أطلقت ممثلة بمركز التميز للإبداعي والتطوير بالتعاون مع كلية القانون برنامج تدريبي متخصص لصياغة التشريعات، الهدف منه تطوير مهارات المشاركين بإعداد وصياغة النصوص القانونية وأيضا تعزيز الفهم للأطر التشريعية العراقية والدولية. البرنامج يجمع بين الجانبين النظري والتطبيق العملي مع التركيز على مهارات الصياغة التشريعية والتحليل القانوني وأحدث الممارسات القانونية، هذا يسهم برفع الكفاءة المهنية وتعزيز الأداء المؤسسي بالقطاع القانوني. المبادرة تأتي ضمن التزام الجامعة الأمريكية في بغداد بتقديم برامج تدريبية نوعية تواكب التطورات المتسارعة وتلبي احتياجات القطاع القانوني من خلال إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العمل القانوني الحديث.

0: بفقرة كلمة وفكرة راح نقدم مصطلح أو كلمة علمية أو حتى فكرية بأسلوب مبسط وجذاب، واليوم راح نتحدث عن الاقتصاد الأخضر. ممكن العديد سمعوا عن كلمة الاقتصاد الأخضر، ممكن بالمؤتمرات الدولية، بالأخبار، أو عند الحديث عن التغيرات المناخية أو الطاقة المتجددة. بس شنو معناها الاقتصاد الأخضر؟ هل هو مجرد اهتمام بالبيئة أم مجرد طريقة جديدة لإدارة الاقتصاد؟
1: الاقتصاد الأخضر داني ومستمعينا اللي يتابعونا بالعربي، هو نموذج اقتصادي يهدف لتحقيق النمو والتنمية مع تقليل الأضرار على البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال اللي جاية. يعني اقتصاد يحاول يحقق التوازن بين ازدهار الإنسان وحماية هذا الكوكب.
0: يعني إذا ريد ناخذها بشكل بسيط أكثر، نتخيل أكو مدينة تستخدم الطاقة الشمسية بدل من الوقود والمحركات وأيضا المولدات، وتشجع على إعادة التدوير، تزرع مساحات خضراء، توفر وسائل نقل أقل تلوثا. فهذه هي أمثلة عن الاقتصاد الأخضر، فالهدف مو إيقاف التنمية إنما جعلها أكثر استدامة.

0: زين وين ممكن نقدر نشوفها بحياتنا؟ يعني ممكن نستخدمها مثلا بالطاقة الشمسية
1: هسه اللي هي دارجة يعني صارت هواية مو بس بالمنازل يعني بالمؤسسات بالدوائر بالشركات دي يوصون بها انه يستخدمون الطاقة الشمسية.
0: نعم وغير هذا ممكن إعادة تدوير الورق والبلاستيك وحتى المعادن. ممكن نقلل من استخدام الأكياس البلاستيكية ونستعمل الأكياس الورقية أو الكرتونية، السيارات الكهربائية بدل من السيارات اللي تعمل بالوقود، والمباني أيضا ممكن اللي تستهلك طاقة أقل. صحيح. المصانع اللي أيضا ممكن تقلل الانبعاثات وتحافظ على البيئة.
1: فعلا داني، وطبعا لأن العالم يواجه تحديات هواية بوقتنا الحالي، منها التغير المناخي، تلوث الهواء والمياه، استنزاف للموارد الطبيعية وزيادة استهلاك الطاقة، لذا بدأت الكثير من الدول تستثمر مشاريع تحافظ بها على البيئة وتوفر بالوقت نفسه فرص عمل ونمو اقتصادي اللي هو يصب بجانب الاقتصاد الأخضر.
0: زين هل الاقتصاد الأخضر يعني توقف عن الصناعة؟ أكيد لا، هو ما يدعو للتوقف عن الإنتاج أو حتى التنمية، بل تطويرها بطرق أكثر كفاءة وحتى تكون أقل ضرراً على البيئة. أي نصنع أكثر لكن باستهلاك أقل الطاقة والموارد وحتى التلوث يكون أقل.
1: صحيح، وخلينا نذكر أنه التوقعات تقول أنه التحول نحو الاقتصاد الأخضر راح يساهم بخلق ملايين فرص العمل الجديدة حول العالم بمجالات مختلفة، مثلاً الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الزراعة الحديثة، إعادة التدوير وحتى التقنيات البيئية. يعني مو معناها راح نتحول لهذا الجانب راح تقل فرصنا بالعمل، يعني أكو شغل.
0: أكيد، بس إذا نريد ندخل للفكرة الأعمق ونختم بهذا الفكر، ممكن أن نظن أن الحياة الخاصة بالبيئة هي مسؤولية الجهات المختصة، بس بالحقيقة أنه التغيير ممكن يبدأ من قرارات بسيطة نتخذها اليوم. ممكن نختار وسيلة نقل أقل تلوثا، نرشد باستهلاك الكهرباء، أو حتى نعيد استخدام بعض المواد. ممكن يبين تصرف صغير لكن لمن يتكرر عند ملايين الأشخاص فراح يصنع فرق كبير جدا.
1: أكيد، يعني معناها أنه إحنا بهذه التصرفات البسيطة إحنا اللي راح نتجه بخطوات ثابتة للاقتصاد الأخضر، اللي هو مو مجرد شعار بيئي، هو طريقة تفكير جديدة تسعى لبناء اقتصاد قوي بالوقت نفسه تحافظ على هذه الأرض ومواردها، لأن التنمية الحقيقية هي اللي تلبي احتياجاتنا اليوم بدون ما تقلل من فرص الأجيال اللي جاية أنه يعيشون بمستقبل يكون أفضل.

0: مستمعينا راح نكمل وياكم فقراتنا. نذكركم أنتم تستمعون على إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5، واليوم بهذه الفقرة راح نتحدث عن أخبار خفيفة باسم مورنينج باز. طبعا من الأخبار الدولية اللي راح نتحدث عنها هي مباراة بالسودان اللي تحولت إلى من ملعب ترابي من منطقة أم خنجر الدونكي بولاية القضاف اللي تكون بشرق السودان إلى حديث لمنصات التواصل بعد ما قرر الحكم الاستغناء عن صفارة التحكيم واستبدلها بصوت صوت الجلد ضرب. فبهذا المشهد يعني بدأ أقرب
1: إلى العين قلبه الواعي بحيث راح جاب صوته وإجعاف الصفارة.
0: يعني تخيلي أنه الصفارة بدت يعني ما تجدي وياهم الصوت هو اللي خلاص استعمله بعد ماكو حل آخر. يعني بدأ هذا المشهد أقرب للقطة من فيلم كوميدي من إلى كان مباراة كرة قدم. ظهرت هذه المقاطع الخاصة بالفيديو واللي تداولت الحكم وهو يلوح بالصوت كل ما يعني تصاعدت الاحتجاجات الخاصة باللاعبين، فأكو محاولة لرفض الانضباط داخل الملعب بينما هو خاض مع اللاعبين الخاص بالفريقين كلاهما اللقاء مرتدين الجلاليب السودانية التقليدية
1: يعني بمعنى
0: بالدشاديش.
1: حلو.
0: يعني ما أعرف إذا كانت لا زالت تسمى لعبة كرة قدم إلى الآن. لا حلو. صفارة لا دريسات خاصة. وبهذا المشهد جمع بين الطابع الشعبي لكرة القدم المحلية وأيضا وسيلة تحكيم غير مألوفة.
1: حلو.
0: يعني خلال ساعات بسيطة هذا المقطع أو الفيديو اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بحيث الكثيرين تحدثوا عنها وسرعان ما تصدرت عبارة الصفارة انتهى زمنها قوائم التعليقات الخاصة بهذه المنشورات، واللي كانت بإشارة ساخرة إلى التقنية الجديدة اللي لجأ إلها الحكم لضبط إيقاع المباراة.
1: ومن تقنية جديدة لمباراة كرة القدم بالسودان إلى تقنية جديدة بس هالمرة صدق جديدة يعني مدن الشاقة
0: المرة التقنية حقيقية
1: هسه حقيقية. هذا اللي هو صمم خبراء بمجال التكنولوجيا خاصية ذكية تسمى SIVP اللي هي كأنه خيال علمي. وصفوها بأنه هي راح تحدث نقلة نوعية بمجال ركن السيارات وتجنب السائقين معاناة ازدحام الباركات خاصة بالبلدان الحارة بفضل ميزة تعال إلي وأصطف بدلا عني. هذه الميزة اللي هي خلوها جديد بالسيارات، والسيارة هي اللي راح تلقي لك مكان تطبق به خصوصا إذا حارة يعني مثل هذه الأجواء، وإذا كان مثلا البارك مزدحم المكان مثلا ما تقدر تطبق وتنزل من باب السيارة ممكن راح تتضايق أو تشخط السيارة اللي يمك، فهنا أنت بس تطيها هذه الميزة هي تروح تطبق ومن تريد يعني تطلع بس هم نفس الحالة أنه هي تجيك.
0: فكرة رائعة، بس المشكلة يعني إذا جت إلى العراق مثلا راحت إلى مول مثلا حيث هواي أشخاص يصفون السيارات بالشارع بأماكن محددة ما توقع راح تلقى مكان، فراح تظل تمشي تدور على مكان
1: تأخذ لها فرة وترجع لك،
0: ويمكن تروح إلى نهاية الشارع أصلا
1: تروح تأخذ فرة وترجع لك بما تخلص تستوق. عموما هذه يقولون أنه تتجاوز تقنيات الاصطفاف الذكي أنظمة الاصطفاف عن بعد التقليدية بحيث ما يحتاج السائق أنه يبقى ضمن نطاق رؤية السيارة، يعني مو شرط انه انت تكون ضمن رؤيه السياره. فمن خلال ضغطه واحده على الهاتف الذكي راح تقدر السياره البحث تلقائيا عن موقف مناسب وتصطف بامان وترجع للموقع اللي موجود به السائق لما يستدعيها. يعني اكو بينك وبينها راح يكون
0: تواصل معين
1: من خلال الموقع على اللوكيشن.
0: نعم
1: تمام، انت على تليفونك وهي سياره راح تقدر تلقاك وتوصل لك.
0: وانا اتوقع سابقا شفت شيء مشابه ربما بسيارات تسلا ممكن في اول بدايه الموديل اكس اللي كان ايضا شبه عند هذه الخاصيه كامله لكن كانت بشكل مدفوع اللي هي انت تصفها بس هي ترجع لك، هي يعني ما وصلوا لمرحله انه هي تروح تصف بس هي ترجع لك.
1: هسه هذه الخاصية انه هي الصف وهي ترجع وتقدر انه يعني انت يعني بأمان تنزل وتروح وتكمل شغلك ومأمن انه هي ممكن ترجع لك، فشي حلو يعني. وحتى يفيد اللي عندهم مشكلة بالباركينج يعني من تجي يعني ما يضبطون الوقفة بالمكان الصح
0: أبعاد السيارة مضابطيها
1: يعني يصير عندهم مشكلة، وخصوصا إذا أكو ازدحام والمكانات ضيقة جدا يعني المجال كلش قليل مو براحتك، فبالتالي راح يتجنبوا هواية حوادث وأمور، وممكن أنه يعني ينتهي الموضوع على خير، وراح يسهل على الناس اللي بلشت تتعلم سياقة، راح يشجعنا أنه أوكي نكمل.
0: إن شاء الله تبدي هذه السيارات بالإنتاج، وإن شاء الله توصل للعراق حتى تساعدنا
1: إن شاء الله. وطريق السلامة نقولها لكل اللي هم بالسيارات ودي يسمعونا بالوقت الحالي.

0: energy on air بالعربي now. الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.
1: بفقرتنا التالية راح نرجع شوية بالزمن حتى نعرف تاريخ وكذلك حكاية بعض الأشياء اللي ممكن نشوفها يوميا بدون ما نعرف منين اجت وشلون صارت على هذه الهيئة. اليوم بأصل الأشياء راح نعرف أصل ربطة العنق.
2: أصل الأشياء ضمن بالعربي، وحديثنا عن ربطة العنق اللي أصبحت رمز للأناقة والرسمية في كل أنحاء العالم. تعود قصة هذه الربطة، ربطة العنق، إلى القرن 17. كان جنود من كرواتيا يرتدون أوشحة قماشية يربطوها حول أعناقهم، مو للزينة وبس، حتى يثبتون ياخة الملابس العسكرية وحتى تتميز وحداتهم عن باقي الوحدات. وصلت هذه القوات إلى فرنسا ولفتت هذه الأوشحة أنظار الملك لويس 14 اللي انعجب بشكلها المختلف، وطلب من رجال البلاط ارتدائها حتى تتحول تدريجيا إلى رمز للأناقة بين النبلاء.

0: زين إذا أريد نعرف منين سميت بهذا الاسم. الطريف بالأمر أنه اسم ربطة العنق أجا من اللغة الفرنسية واللي هو كارفيتا، وهذه الكلمة أصلا هي مو فرنسية بل جاءت من كلمة كوغيت واللي هي تعني الكرواتي بالنسبة إلى الجنود الكرواتيين مثل ما ذكرت الست.
1: يعني اسمها مأخوذ من فرنسا مع أنه أصلها هو من كرواتيا.
0: بالضبط مثل ما ذكرت الجنود الكرواتيين من كانوا يستعملوها.
1: نعم.
0: انتشرت ربطة العنق بمعظم دول أوروبا إلى أن وصلت لمختلف أنحاء العالم. شلون تطورت؟ ما كانت عادية، ما كانت تشبه اللي نعرفه، تطورت مع مرور السنوات، تغيرت أشكالها، ألوانها ونوع الأقمشة، وإلى أن وصلت إلى الشكل اللي نعرفه بهذا اليوم. زين ليش ست صارت هي رمز للرسمية؟
1: طبعا بتطور الحياة العملية وظهور الشركات والمؤسسات صارت ربطة العنق جزء من الزي الرسمي، يعني مهن مختلفة، مو بس يعني خلينا نقول المعلم، المحامي، المذيع، يعني اللي أي واحد حتى يقدموا له دعوة لمكان رسمي أو حضور رسمي تشوفه لبس يعني القات كامل ولبس وياه الربطة. صحيح الكرافات، وبالتالي راح يكون هذا دليل على الالتزام والاحتراف والاحترام، والكل تقريبا صاروا يلتزمون بها بارتدائهم حتى الموظفين لما يكون دوامهم رسمي.
0: وأيضا رغم أن ربطة العنق يعني صارت هي بس رمز للملابس الرسمية، إلا أنه أصلها ما يبدأ بس بعالم الموضة أبدا، بل كانت جزء من الزي العسكري، هذا الشيء كلش قديما، تطورت إلى أن صارت بالأجزاء وكذلك الملابس الرسمية. إذا نريد ندخل لعمق الفكرة نفسها، أحيانا أشهر اللي نلبس اليوم من ولد بدور الأزياء أو من خلق على الهيئة اللي إحنا نشوفها حاليا، فمثل ما بدت عند الجنود الكرواتيين صار حاليا تلبس مع الملابس الرسمية. الفكرة العملية جدا منها هي إعادة التاريخ وتشكيله إلى أن صارت رمز للأناقة والمكانة الاجتماعية. الخلاصة من أوشحة الجنود الكروات إلى قصور الملوك في فرنسا، ممكن تحمل خلفها قصة كبيرة، هذه الأشياء الصغيرة اللي ما نعرف منين أدت. وأيضا قطعة قماش ما يتجاوز عرضها بضع سنتيمترات ممكن أن تختصر أكثر من 3 قرون من التاريخ.

0: وياكم وصلنا مستمعينا إلى نهاية الحلقة لليوم، وأكيد إن شاء الله استمتعتوا معنا بالأخبار بنفس فقراتنا. أكيد. نقدم التحيات لجميع مستمعينا من برامج الإذاعة وأيضا من المنسقين بها.
1: أكيد، ونتمنى يوم مليء بالتوفيق للكل بدون استثناء. إلى أن نلتقيكم بخير، تحية من حيدر نجاح في الإضاءة، بالتنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، فاطمة عامر بالسوشال ميديا، تحية من دانيال ومن نيسو هاد ربيع، وأحلى تحيات مخرج بالعربية عمر جهاد.

0: Music all day.
1: Music all day.
0: Now stay away.
2: كل شيء سريع بيومنا هذا. الأكل بسرعة، الكلام بسرعة، والقرارات سريعة، وحتى العلاقات صارت تمر مثل اللحظات. بس الإنسان مو آلة حتى يواكب كل هذا الركض بدون ما يتأثر. شوية شوية تقدر تحاول السيطرة على الأمور. فالحل مو أنه أنت تركض ورا كل شيء، الحل أنه تهدأ وتتوقف لحظات وتتنفس حتى تعرف شنو اللي تحتاجه وشنو اللي تسعى وراه. فهذا الهدوء هو اللي يرجعك لنفسك.

إذا عندك حلم لا تحكي بيه هواية، اشتغل عليه أكثر. مو كل الناس راح تتفهم حلمك من البداية، بس النتائج أكيد راح يكون لها صوت أعلى من الكلام. راح تثبت نفسك وتحول أحلامك إلى حقيقة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الشارع ملك عام، بس مو معناه مكان للفوضى. فتسوق بهدوء وتحترم المارة وتلتزم بالإشارات. وهذه القوانين هي مو بس قوانين نلتزم بها، هي أخلاق. فخلي وجودك بالشارع مريح، مو مصدر لتوتر الآخرين.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي

أيو أي بي أف أم 101.5 رفيقتكم ضمن السيارة ونتمنى لكم السلامة. طبعاً إذا الإشارة خضراء فأكيد حقك والطريق صار إلك، بس حاول تتقدم بعين العقل، يعني الأخضر مو معناها تنطلق بلا حدود، عليك أنه تنطلق بس المسؤولية، افتح الطريق ولا تغلق على غيرك، تذكر هذا الطريق المفتوح إلك وللآخرين، فالسياقة مو سباق هي مشاركة، والأخضر الحقيقي أنه توصل بدون ما تتأذى ولا تأذي غيرك.

0: Majdi often shares simple but powerful advice to all of us: to stay active, to eat balanced and natural food, to avoid smoking and try to manage stress, and most importantly, to stay emotionally balanced. He believes that the heart is not just a muscle in our bodies, it's connected to how we live and how we feel. Today, Majdi Yaqub is more than a surgeon. He's a teacher, he's a mentor, and he's a symbol of hope. Thousands and thousands of lives were saved in his hands. Thousands of doctors were inspired by him. His work continues through medical centers, research, future generations of surgeons. So what do we learn from this story? That greatness is not measured by titles, but by lives that are touched. That success is not about reaching the top, but about lifting others with you.
1: معنى النجاح. النجاح هو لازم to satisfy yourself. You define the criteria اللي انت عايزها. Whatever. The courage مثلا. And be accountable to yourself. انت اللي تعامل نفسك. ما تستناش الناس تقول عليك بطل. لأن نفس الناس اللي بيقولوا عليك بطل ممكن يجوا يقولوا عليك انت مصيبة ويحاربوك ويموتوك. فdon't think الناس التانية. لازم تكون انت مقتنع في اخر يوم وانت عايش ان انا عملت كل ده, انا accountable, هل انا عملت كل حاجة كويسة, وايه الحاجات اللي كنت اقدر اعملها اكتر, وايه في regrets ولا لا, او انا زعلان من نفسي ولا لا. Accountable to yourself. Does that make sense? افتكر زي ما انا قلت قبل كده, يفتكر بحكاية الـ PPH انه يختار هو ايه هو اللي الموهبة بتاعته هي الأولانية دي أول حاجة, وبعدين يختار إيه عايز يعمل إيه, وبعدين to pursue it by having a passion for it, وبعدين التانية resist, وبعدين humble. حتى الأطفال لما بيتولدوا من غير ما تعلمهم they know إيه هو الصح وإيه هو الغلط. ده كارل فوفر الفيلسوف العلم قال الكلام ده, ان في بلو برينت كلنا لما بنتولد, حتى ما تكلمش الطفل خالص ما تعلموش اي حاجه هو عارف ايه الصح والغلط. هو كان بيقول كارل بوبر انك انت ما تعلمش الطفل ايه هو الصح والغلط, حاول ان تشوف وقول له ما هي الموهبه اللي عندك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بين الواقع والخيال. هو يا ناس تبني آمال، والدماغ ما يميز بين الاثنين، يعني عقلك يستجيب للفكرة وكأنه هي حقيقة ملموسة. لذلك إذا أنت مثلا تخيلت خوف تشوف الجسم يرتجف، وإذا تخيلت فرح وجهك راح يبتسم. وهذا يوصلنا أنه الفكرة أقوى مما نتصور. لازم تكون حذر، ما تعيش فيلم من صنع خيالك وتصدق كل مشهد به. حاول تتمرن على صور النجاح وعلى السعادة وعلى التفاؤل، لأن الأمور اللي تثير القلق والخوف راح تنعكس على حياتك وعلى صحتك. وأفكارك إلها قوة وسيطرة على مشاعرك وعلى سلوكك، فاختار هذه الأفكار بحكمة حتى تصنع واقع إيجابي.

كل شي تريده لازم يصير. مرات اللي عدنا هو أفضل إنا من اللي نتمناه، والقناعة مو استسلام، القناعة راحة إلك. لما ترضى تعيش بهدوء أكثر، وصدقني السعادة مو بكثرة الأشياء، السعادة إنه تحس بالأشياء الموجودة بين يديك.

طفاية الحريق، وجودها بالبيت، بالسيارة، وحتى بأماكن العمل والأماكن العامة مهمة جدا وتنقذ حياة الناس. فإذا أنت مشتري طفاية حريق، عافية عليك، ده تطبق الأنظمة والقوانين، بس لا تنسى تتعلم تستخدمها. ممكن تأخذ وقت بسيط تقرأ التعليمات أو تتفرج فيديو شون يستخدموها وشون تساعد بإطفاء الحريق. دقيقة من وقتك تقرأ بها هذه الأشياء وتتعلم راح تفرق هواية وقت الخطر، لأن الطوارئ ما تنتظر، وثواني من التصرف راح تحدد النتيجة بين النجاة والكارثة.

0: أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

مصارين البطن تتعارك، هذا المثل نسمعه من أهلنا، بمعنى أنه بالبيت الواحد ممكن تصير مشاكل، بس المفروض هذه المشاكل تبقى بالبيت وتنحل بالبيت، فماكو بيت خالي من المشاكل، بس الشاطر اللي ما يطلعها للناس. الحل دائما داخل البيت يكون أسلم، والخصوصية راح تحميك وتحمي عائلتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: ليش لما نرش العطر ما نشمه مثل أول مرة؟ حتى تستعيد إحساسك بالعطر جرب تغير الطريقة، فبدل من نقاط النبض رشها مثل السحابة الخفيفة حول الجسم، وبدل بين عطرين وثلاثة حتى تتجنب أنه تتعود على هذه الريحة، واستخدم نفس العائلة العطرية بتركيزات مختلفة، وبالتالي راح تقدر تنتعش بالعطر بكل مرة ترشه وكأنه أول يوم تستخدمه.
1: Eins, zwei, drei, vier.

كل شيء مسموح يعني مناسب، فالصوت العالي، التجاوز على الآخرين، الإهمال، كل هذه تأثر على راحة الناس. والذوق العام هو أنه نحترم المكان والناس، وببساطة أنه نعامل الغير مثل ما نحب أنه يعاملونا، وبهيج شيء راح تبقى الحياة أهدأ وأجمل.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

شنو الفرق بين التعليم والمعرفة؟ هو يا ناس تخلط بين الاثنين، والحقيقة التعليم هو الأساس النظري اللي ناخذه بالمدارس وبالجامعات، أما المعرفة هي التجارب والمعلومات اللي نكتسبها من قراءة، من سفر، وحتى من الحوار ويا الناس. وهنا لازم الطالب يبقى عنده فضول دائماً حتى يكتسب المعلومات من خارج الكتب اللي موجودة بالمنهج. فالتعليم ينطيك الطريق، بس المعرفة هي اللي تعلمك شلون تمشي بهذا الطريق. التعليم هو قاعدة نظرية تكتسبها أنت، أما المعرفة هي اللي تصنعك من خلال التجارب بهذه الحياة. والفرق بين اللي يتعلم واللي يعرف أنه هذا عنده رغبة مستمرة أنه يكتشف ويطور نفسه. فلا تكتفي بالكتاب، حاول تفتح النوافذ لهذا العالم بإيديك. اقرأ، جرب، اسأل وواصل فضولك. فالمعرفة الحقيقية ما تدرس، تكتسب.

السفر، ومو لازم تسافر بعيد حتى تغير جو. العراق بهواية أماكن حلوة يمكن أنت ما شايفها لليوم، بأنهار، بساتين، مدن قريبة. غير مكانك رح يتغير مزاجك. السفر مو رفاهية، السفر هو تجديد وراحة نفسية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: found me.
1: You're a dying breed.
0: For what it's worth, girl, you inspire me.
2: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.